من عليوثة قصرة وباخة درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε απόψε εδώ στην Αθήνα τη μεγάλη στάρ Τζουλιάνα.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوا،
2: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي، جاني لجميع شبابنا وعائلنا.

0: راديو عنكاوة قلب بندق تخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية طاقة حماسية ترافق كل مباراة توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة كن جزءا من تجمعنا الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك، وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحاً. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شقوتشي بوين شقة.
1: يبرز قال دعنكاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

لا شو الحكي

عند التلاقي سوا.

لما اجتمعنا الحال.

Encore.

beenden.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنختي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشيبة

صباح مليء بأطياف أهلها وجمال أرضها وعذوبة مائها. ليس للصبح موعد أو مكان، حيثما كنتم أنتم كان الصباح. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسقالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشريات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

شكلك مليم خبرانة ما تقول بعدي شمع بر شكلك أختخرنيا كتبت بعد لا منشنة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كبرت المدللة وكرم خدودها حلو وأحلى شيء

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويفيز دبن لسر فريكوينسي 97.5.

معين الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: present.
1: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.

0: خنواتا خطواتا شما عزيز شلاما اللغة
1: قال عن كاوا قاود بيت عليم دعن كاوا كنشايا مقر ونطلوخن خا حلق تخثا من خرزة أطليطا يا شوعايا خرزة دار كابتن أنا مريزانو مقروان خرزة كابتن نزار رجمايا.

0: تاخذ ميرن بحلقه تكله كل ان حلقه اتي تكله شغل اثر حول خاصه فوقيه كاس العلمه كل قاوي للكاس العلمه انا كنت اخذ مباراه وايضا كنت محافظ خذوه كل من تعلتها وانا تعلتش قويا خيل انت حاكو غلا بشكيت وبالتحليل وهالبت بداي موتا اين قويا اللي بنقول العراق وصادق ما بدمقوا كاس العلمه يعني من الترشاة والفتلة بس الداني فطياطة حظي وارو من دور القماية ومخردخ خطمان تعالي التفاش بيشيلو من دور البتري من تعلى بعد دور البتري غي خيصة فبيشو الموخن واني فطياطة وكبرن كابتن بسام كبيرة نسيرو بعتقد أن راح أبي كاتم مرة أخرى.
1: نسينا أبي كاتم راح تدر على التأخير.
0: رد علينا كم دقيقة لا بأس.
1: واقف بالباب الباب مال إذا عمزوج.
0: تمام تمام ما عندنا مشكلة. كابتن إذا تذكر إحنا في الحلقة السابقة تكلمنا على النتائج اللي صارت لحد يوم الاثنين.
2: نعم.
0: وكنا ننتظر على حل من جمر تجي مباراة.
2: منتخبنا نعم بالضبط.
0: تمام. اللي كانت يوم الأربعاء الفائت.
2: نعم.
0: فقبلها صارت ثلاث مباريات كانت
2: نعم.
0: في الدور الأول الأورغواي والسعودي يعني تعتبر نتيجة جيدة ممتازة للمنتخب السعودي تعادل أمام الأورغواي بنتيجة 1-1 ومن الأورغواي سجلها عن طريق ركلة جزاء
2: يعني بالبداية أشكرك كابتن نزار على الاستضافة مرة ثانية وأكون معك في راديو الحبيب راديو عنكاوة تحياتي أيضا مخرجنا العزيز البطل سانو تحياتي لكل مستمعينا موجودين يسمعونا في كل مكان بالتأكيد يعني كأس العالم مفرحة ممتعة جدا صح الأوقات شوية
0: يمكن أنا بالنسبة لي أنا أعتبر أن كرة القدم الحقيقية تحضر في كأس العالم بالذات وفي المباريات الدولية
2: يعني هي كأس العالم أمم آسيا أمم أوروبا
0: كل بلد يمثله لاعبين ليس بها شراء لاعبين من
2: بالضبط يعني كوبا أمريكا
0: نعم.
2: فممتعة يعني هي بصراحة ممتعة وأنت تشوف حتى عملية جذب الناس بكل فئاتهم حتى اللي ما يتابع كرة القدم هو اليوم يتابع كرة القدم حتى إذا
0: أصبح
2: مجبور أي يعني يتابع كرة القدم وخاصة بلعبات منتخبنا الوطني نتكلم عن لعبة أوروغواي والسعودية نعتقد هي كانت نتيجة ممتازة للفريق السعودي في ظهوره الأول في هذه البطولة أمام فريق متمرس حائز على بطولتين تاريخ عريق في كرة القدم دولة مثل الأوروغواي تمتلك ترسانة من اللاعبين اللي على المستوى الأوروبي وحتى على مستوى أمريكا الجنوبية لاعبين فرق أندية مشهورة فبالتأكيد كان ظهور جيد للفريق السعودي وكانت نتيجة ممتازة لحد الآن ما شاهدنا الأوروغواي تظهر بهذا المستوى
0: يعني كلام على الأوروغواي دائما تضخ لاعبين على مستويات
2: نعم.
0: عليا الأندية المتقدمة أو العالمية
2: نعم.
0: لكن لا نشاهد نتائج
2: يعني أنا يعني
0: خاصة في الدورات الأخيرة من كأس
2: يعني أنا يمكن الخلل في الكادر أو اختيار الكادر التدريبي يعني أنا البارحة شاهدت أنه يعني على سبيل المثال فالفيردي إحنا كلنا نعرف فالفيردي وين يلعب البارحة توظيفة في مكان أصلاً فالفيردي لأول مرة تشوفه يلعب بهذه المنطقة حتى هو اللاعب يعني ما حسيت به هو موجود الشوط الأول أنا ما حسيت فالفيردي موجود فبالتأكيد عملية توظيف اللاعبين مرات الفلسفة فلسفة المدربين تضع اللاعبين حتى في حرج انه هو ما يقدر يقدم ما متعود عليه او الواجبات اللي هو متعود انه يلعبها دائما في فريقه بالنادي وحتى من في المنتخب في مثلا عهد سابق لهذا نشوف ان اللاعبين ما يظهرون بمستوياتهم يعني فريق الأوروغواي اعتقد مباراته القادمة ستكون صعبة جدا يعني احنا البارحة ايضا شاهدنا انه هو تعادل مع كاب فيردي رئيس الاخضر وكانت نتيجة مخيبة للامال وكان يمكن ان يخسر امام هذا الفريق الشاب اللي حضوره متميز في كأس العالم هذه البطولة ومباراة القادمة مباراة الأوكواي القادمة ستكون ثقيلة جدا. ليش ثقيلة جدا؟ لأن راح يلعب أمام بطل العالم المرشح الأول للحصول على هذه البطولة منتخب إسبانيا، وخاصة أنه إسبانيا تعادل مع كافيردي ونتيجة المباراة الثانية أيضا حقق نتيجة، فبالتأكيد إسبانيا تريد أن تذهب إلى المركز الأول حتى عملية طريق السهل يعني الطريق الأسهل. لذلك الأوروغواي أصور طريقة صعب، السعودية يمكن أسهل رغم أنه يعني يحتاج إلى يعني يكون بدرجة عالية من من القوة حتى يفوز على كافيردي.
0: نيوزيلندا إيران أعتقد النتيجة يعني هي لصالح نيوزيلندا أكثر ما تكون لصالح إيران، باعتبار أن نيوزيلندا في تصفية دائما ما تلاقي منتخبات ضعيفة جدا، هي منتخبات جزر لا أكثر، وما عدا يمكن أو دوري كله ضعيف. تعادل أمام إيران نتيجة نوعا ما نقدر نقولها عادلة أو تميل لصالح نيوزيلندا.
2: يعني خلي بس نعرف المستمع أن نيوزيلندا يعني قبل سنوات طلبت أنه تنضم إلى قارة آسيا حال استراليا. ليش؟ لأنه يعني هي الأوقيانوسيا أو يعني هي المجموعة اللي تلعب بها فرق ضعيفة جدا، لذلك يعني حتى مستواها نشوف أنه هو مقارب للفئة الوسط في منطقة آسيا، يعني حالها مثلا حال الإمارات، حال تايلاند، إندونيسيا، إمارات، لكن بشكل أكثر متطور. ليش؟ بحكم أنه الرياضة عندهم يمكن تأخذ فتشغف كبير من عندهم، لأنه هي جزيرة معزولة أو الإمكانيات اللي عندها إمكانيات عالية جدا.

0: أشكرك عيني. شكرا شكرا.
1: من وياي؟ عفوا.
2: بان.
1: نعم يا بان. بان. أعتقد سؤالي هو سؤال سهل راح أقول. كم مرة فازت البرازيل ببطولة كأس العالم؟
2: البرازيل كم مرة فازت ببطولة كأس العالم؟
1: نعم.
2: يعني ما في خيارات؟
1: أربعة خمسة ستة.

0: خمس مرات البرازيل فاز بكأس العالم وإن شاء الله هاي المرة تسويها الساسة الخاطرج وخاطر
1: صعب صعب قل له صعب صعب
0: نعم
1: يعني عجائب الدنيا 7 تصير 8
0: يلا يلا تمام شكرا جزيلا يا الله شكرا

0: كان تكافؤ كبير في الشوط الأول، لكن أثبتت علو كعبه في الشوط الثاني وبينت الفوارق المذهلة الكبيرة بين اللاعبين السنغاليين ومع الفرنسيين، مع العلم أنه أغلب أو كل اللاعبين الفرنسيين السنغاليين اللي يلعبون خارج السنغال محترفين.
1: يعني اللي شاهد الشوط الأول مباراة السنغال وفرنسا يعني ما صور أنه يخرج الشوط الثاني بهذه النتيجة. صحيح. بس أنا من قبل المباراة من سألوني، كنا في مكان سألوني إيش قد تتوقع، قلت 3-0 في فرنسا، صارت 3-1 في فرنسا. ليش؟ بحكم الإمكانيات. يعني اليوم إحنا نجي على الفريق الفرنسي، يعني فريق هو الأول بالعالم، يعني ما يراهن عليه اثنين إنه هو فريق يعني فريق بنقص، يعني حتى لو يمكن أنا أشوف النقص، أنا وجهة نظري هاي في وسط الملعب اللي هم رافيو وشواميني، يعني هم الحركتين الأضعف بالفريق الإسباني، لكن ما بالفريق الفرنسي، لكن ما يعوض موجود الرباعي يعني الفانتوم، يعني جديات، يعني أنت عندك ديمبلي وعندك أوليسي وعندك مبابي والمهاجم الدوي وبعد منه أكو باركولا، يعني هاي الخمسة يصنعوا لك المعجزات.

0: أو يجلب هذا اللاعب في الانتقالات الصيفية، ويعتبر واحد من الجالاكتيكوز يعني اللاعبين المهمين أنه يجي إلى ريال مدريد. وصفقة أتصور راح تكون حتى أعلى من صفقة نيمار بانتقاله إلى باريس سان جيرمان من برشلونة. لكن لحد الآن هذه الصفقة ما باين ملامحها. فريق فرنسا فريق هو الأول بكل شيء. أتصور أنه بعد مرحلة ديشام سيكون زيدان، والمنتخب سيتغير 180 درجة، حتى طريقة اللعب ستتغير. يعني عدم الاعتماد مثلا على مبابي، عدم الاعتماد على سرعة، يكون سرعة مبابي، عملية الجماعية تكون أكثر بالفريق. مثل ما نشاهد باريس سان جيرمان أيضا شون فريق، لأن أكثر عناصره هم من باريس سان جيرمان. يعني لذلك فريق هو أنا أعتبره هو فريق نمبر 1 بالعالم، وهو المرشح الأول للحصول على كأس العالم. أما فريق السنغال فهو بطل أفريقيا، فريق كل لاعبينه محترفين يلعبون بالدوريات الأوروبية، ويمتلك عناصر ممتازة، عناصر تعرف تلعب كرة قدم بحرفنا، محترفين على أعلى الدرجات، يلعبون بفرق عالمية معروفة جدا من حارس المرمى إلى ماني. فلذلك مباراتهم كانت ممتعة، ومباراتنا أيضا ستكون جبل ثقيلة جدا.
1: أول خلينا نجي على مباراتنا أمام النرويج. يعني تكلمنا إحنا إنه يعني أعتقد إنه أسهل فريق كان بالنسبة للعراق هو النرويج.
0: كليتنا كل كان متفق على هذا الموضوع.
1: خلينا نأخذ اتصال نجي نتكلم. ألو. نعم يا نور. مساء النور. شلونك؟ أخبارك؟
0: شكرا أهلا وسهلا.
1: نور كم كم مجموعة موزعة المنتخبات المشاركة بكأس العالم على كم مجموعة موزعة؟ 10 مجموعات أم 11؟

0: شوية شوية
1: بدون مبالغة قدم منتخبنا شوط يعني بتاريخ كرة القدم بالعراق يعتبر واحد من أجمل الأشواط اللي قدمها منتخبنا، خاصة بعد الهدف الثاني اللي سجله منتخب النرويج. ولولا الخطأ الساذج لولا الخطأ الساذج أتصور كانت نتيجة المباراة ستتغير بشكل كبير لصالح منتخبنا بالشوط الأول وبالشوط الثاني بالتأكيد. يعني أنت من تطلع فائز أو متعادل بالشوط الأول مو مثل ما تطلع خاسر،
0: استقرار
1: بالتشكيلة، استقرار حتى بالنفسية، العامل النفسي مهم.
0: ما تفكر بالتغييرات
1: بالضبط، ما تفكر بالتغييرات السريعة، تستقر على التشكيلة مالتك، تلعب بطريقة أهدى، تحاول أنك تسجل هدف ثالث تعزز. لكن أنت من تخرج خسران اثنين وبهذه الطريقة تأثيرها كان سلبي على فريقنا على اللاعبين يعني، وكان تأثيرها سلبي أكثر على حارس المرمى اللي يعني جلال حسن شاهدناه بشرود ذهني بالضبط، يعني كان مهزوز وشرود ذهني سلبية عالية، وما يعني ما توقعنا أنه حارس بهذه الخبرة أنه يظهر بهذا المستوى. عملية الخوف من اللاعبين ومن الأسماء الكبيرة بالتأكيد كانت واضحة، لكن ليس على كل اللاعبين، على بعض اللاعبين، وهذا بالتأكيد كان أثر سلبي. يعني منتخبنا قدم مباراة بالشوط الأول مباراة كبيرة جدا، بالشوط الثاني لحد دقيقة 75 كنا الأحسن، لكن بسبب الأخطاء الدفاعية، وإحنا ما نريد نقول أيضا التحكيم أيضا ساعد أنه يعني بالهدف الثالث والهدف الرابع، يعني باعتقادي الهدف الثالث والرابع كان أكو خطأ فاول، الهدف الثالث كان فاول يعني سحب بايش وعملية نعم، والهدف الرابع كان عملية التسكين على بالذراع وليس بالصدر، يعني طوبة مشتركة ما بين الذراع والصدر، لو كانت الأهداف بالعكس كانت ما تحسب.

0: أنا متأكد من هذا. أكو يعني كثير من المجاملات، وأنا شفت مثلا مباراة أمريكا وأستراليا، أستراليا كانت تستحق على الأقل ضربة جزاء مع فريق الأمريكي، لكن الحكم حتى ما رجع إلى الفار، على الأقل ضربة جزاء واحدة.
1: حالة أكبر من كل هذه راح نجي.
0: إيه بالضبط. تمام. بالضبط. فبالتأكيد.
1: خلنا نأخذ.
0: إيه نعم.
1: ألو. ألو. ألو يا عنان. الله يخليك، شلون جنتي؟

0: شنو هو أقل عدد من الأهداف سجله أهداف في كأس العالم؟ أقل عدد من الأهداف سجل هداف معين في كأس العالم.
1: إيه
0: خيار. عنديش 4 أهداف، عنديش 5، عنديش 6.
1: يعني معقول
0: اسم الهداف؟ ماكو داعي اسم الهداف. إيش قد عدد الأهداف هو؟
1: نعم.
0: لا 4 5 6.

0: يوضح لهذا السؤال انه اقل عدد من الاهداف سجلها هداف في كاس العالم هو 4 اهداف سجل سنة 1962 في يعني 5 لاعبين استطاعوا ان يسجلوا 4 اهداف وهم البرازيليان غارينشيا وفافا، تشيلي ليونيل سانشيز، المجري فلوريان ألبرت، السوفيتي فالنتين ايفانوف، واليوغوسلافي دراغان إيركوفيتش.
1: عدد اللاعبين اكثر من الهداف
0: بالضبط اكيد 5 6 لاعبين سجلوا

0: إجابة خاطئة يا سارة. إنجلترا فازت مرة واحدة بكأس العالم سنة 1966 في كأس العالم التي أقيمت في إنجلترا. شكرا جزيلا لاتصالك يا سارة. مع السلامة.
1: لا بس واحد.
0: نعم كابتن. يعني لكن شفنا في الشوط الثاني يعني منتخب منهار.
2: خلي يعني احنا عندنا مجال
0: هو احنا اهم شيء مباراة العراق
2: مباريات يعني العراق
0: يعني هو يعني بعد الهدف الثاني كنا قريبين جدا
2: احنا بس جداً. لو نركز على انه شو قد صارت الاهداف نعم. الهدفين صارت بعد الكول تايم
0: نعم.
2: يعني وقت الاستراحة
0: اللي هو هذا عادة اللي يفيد الفرق اللي اللي مو زين بعد تعود لم نفسها
2: بالضبط
0: برد الفريق اللي هو مندفع
2: بالضبط هو هذا الموضوع. احنا الهدف الاول للفريق الدنماركي اللي الفريق النرويجي اجى بعده مباشرة يعني صفر الحكم عدم تمركز صحيح للاعبين بعدهم ما متهيئين كأنه بداية مباراة اي شروط ذهني بسيط صار علينا هدف وهدف كان يمكن انه نتلافى له ببساطة جدا زيد اسماعيل مجرد انه يزحلق على الكرة يبعدها خلص كان انتهى الموضوع زين وبايش لو كان واقف في مكانه هذا يخلص يعني ما كان احنا عندنا هدف احنا سجلنا هدف يعني سجلنا هدف وكنا الاحسن عمليه الخطا الكبير اللي وقع بجلال حسن مع زيد تحسين هي اللي اثرت بشكل مباشر على الفريق بكل اعضاء حتى الاحتياط اللي قاعدين يعني حتى اللاعبين البدلاء اللي قاعدين على المصطبة اثر عليهم ليش من انت تعطي هدف في هيك بطولة وامام هيك فريق وامام هيك لاعبين يعني واحد مثل هالاند يعني انت دا تعطي رسالة دا تبث رسالة للعالم انه احنا اليوم خايفين او اكو خوف من هذا اللاعب هو صح هم لاعبين كبار لاعبين يلعبون بدوريات عالية يلعبون بفرق كبيرة لكن احنا كنا بالمستوى بالشوط بالاول احنا احسن من عندهم وهذا ما شاهدناه انه احنا خلال 5 دقائق اضعنا 3 فرص علي حمادي كان يقدر يسجل هدف اكام هاشم كان يقدر يسجل هدف وابراهيم بايش كان يقدر يسجل هدف لكن الكرة او هذه كرة قدم وما صارت بالشوط الثاني ايضا شو وقت صار الهدف علينا بعد الكول تايم ايضا بعد الكول تايم كرة جماعتنا صار عندهم انه شلون يوقفون هالند هالاند شلون يوقفوه ما انتبهوا للاعبين اللي نزلهم او اللاعب الطويل القامة اللي اجى سوى يعني نطح عملية هدف يعني اول الهدف الثالث يعني انا الهدف الثالث كان فاول وكان اوفسايد لانه اللاعب اللي
0: قبل الكرة
2: لا هو من ضربة الزاوية صعد ينطح ينطح كان اكو لاعب بصف جلال حسن هو اخر لاعب نرويجي اعاق حركة جلال انه لانه هو ما خلى جلال انه يصعد رغم انه جلال هو ما تحرك لكن من شاهده احنا شاهدنا كثير من هذه الاهداف يتم الغائها يعني خاصة بالدوريات العالمية بعدها ما قدرنا احنا نصلح عملية التبديل احنا اليوم من اشكل على المدرب انه هو اليوم اجلس علي الحمادي وبقى ايمن ولعب بمهند احنا نعرف علي الحمادي اقول ايمن ومهند اثنيناتهم يلعبون بنفس المركز علي الحمادي كان اكثر لاعب جري بالملعب مع امير العماري كان يسوي ضغط مباشر على لاعبين الدفاع من خرج الحمادي لاعبي الدفاع صار عندهم حريه للانتقال انت ما قمنا نستلم طوبه يمكن اخر 10 دقائق ما قدرنا نستلم طوبه حتى ما عندنا هجمة خطرة على الفريق لأنه اللاعبين الاثنين الهجوم أصبحوا تائهين ما يعرفون شنو اللي يقدرون يقدموه أو يلعبون لهذا هو سيطر الفريق النرويجي وعزز أيضا بتبديلات بلاعبين جيدين يلعبون أيضا بالفرق الأوروبية وهذا ما حصل حتى بالهدف هدف الرابع كان به نوع من الشرود يعني أنت لاعب يصعد لاعب مشترك مع حارس مرمى ولاعبين يعني انت بالهدف الرابع ايمن حسين هو دخلت بالجول يعني الهدفين هدف العراق وهدف النرويج صارت ايمن حسين يعني باسم ايمن حسين الهدف الرابع صار باسم هدف عكسي باسم أيمن حسين، لأن طوبة أخذ بيه ودخلت للهدف. فأنت إحنا نحتاج نهجم له أيمن يدافع مثلا.
0: هو يعني أيمن صراحة معروف بحالاته الدفاعية القوية، يعني إذا نتذكر هو في لعبة
2: بوليفيا
0: نعم. يعني أنقذ أهداف
2: بالضبط،
0: نطح كرات أكثر من المدافعين كذلك.
2: صحيح، بس إحنا أنت متأخر 3-1، أنت اليوم ما فايز، تحتاج من أيمن يرجع صح. بعدين عامل الجسمي وال
0: يعني البدنية فرق كثير.
2: يعني بهدف أيمن، هدف أيمن، أيمن طفر يعني قفز 2.68 سنتيمتر. اللاعبين اللي داير يعني اللي هم كانوا ثلاث لاعبين، واحد طوله 1.95 متر، واحد طوله 1.94 متر، واحد طوله 1.92 متر. هذول الثلاث مدافعين اللي هم اللي يلعبون بالنرويج، يعني هم ثلاثة المتأخرين مال النرويج أو
0: قلوب
2: الدفاع. وهو استطاع أنه يقفز أعلى من عندهم ويهدف. ليش؟ هو عنده إمكانية عالية، يعني ما حد ما ينافس أيمن، واحد من أحسن ضرب يعني ينطحون كرة بالرأس حتى على المستوى العربي وحتى على المستوى الآسيوي. لهذا كان

0: يعني جزئيات بسيطة يمكن مغلب لنا خلينا نتنروج يعني اتوابا يعني خمندي بيشطم ودقوا
1: فريد عيد قاود هولنديت عيد قاود هولنديت داخل يعني اجواء طامة قاود هولندا من كاس العالم
0: مراسلنا من هولندا هي. فريد آخر تايمة أوروبا تايمة أوروبا كفارخة
1: خصوصا
0: إيه بس ملك ديدوخن كبيرة شلي بكرات ده
1: ملك
0: ده إيه بالضبط إيه بس شلي يعني إنه خشخصية بأي مستوى أوغن تعاملك هاو من أمة لاعبين يعني
1: تمام
0: حق جانه لبشري

0: اغلى بلو
1: اربع
0: من 58 حل شوي
1: تمام اوكي فريد تقوم دي خلنا فريد
0: بسيمة عزيزة
1: اوت بسيمة بس مجانو
0: ناسبه فريد ابنه يلعب كرة قدم.

راح تتابع مباراة منتخبنا؟ اوكي، انت تتابع غير منتخب لو بس مباراة منتخبنا تتابع؟ بس منتخبنا. تمام، شفتها مباراة امام النرويج؟ زين، شو تتوقع مباراة امام

0: كتابة خطيئة يا مج. مرتين مشارك
1: مطاري
0: في كأس العالم. شكرا جزيلا لاتصالك. بعض الإحصائيات من مباراة منتخبنا أمام النرويج. الحيازة 58 للنرويج 42 للعراق، يعني لا بأس بها، حيازة ممتازة. التسديدات على المرمى، التسديدات 16 تسديدة للنرويج 8 باتجاه المرمى، العراق 9 تسديدات 4 باتجاه المرمى. دقة التمريرات 86 بالنسبة للنرويج، منتخبنا 80%. عدد التمريرات 485 تمريرة للنرويج و352 تمريرة بالنسبة للعراق.
1: يعني انت من تلعب امام فريق مثل النرويج بس للمستمع يعني وانه انت تسوي 325 تمريرة ودقة التمرير ما توصل 80%، فانت تلعب مباراة على مستوى عالي جدا. ونسبة الحيازة ما 42% امام 58 لفريق مثل النرويج ممتاز. احنا اليوم ما راح نوصل نص هذا الاحصائيات يعني اليوم احنا نسبة الحيازة ما راح تصعد عن الى يعني 25% نسبة الحيازة مال الكرة، وعدد التمريرات ما يوصل الى 200 تمريرة، مستحيل يوصل ما بين 150 الى 175 تمريرة.
0: يعني المشكلة الكبيرة اشوفه يعني اكيد انه سرعة اللاعبين الفرنسيين تختلف كثيرا عن
1: يعني طريقة اللعب اليوم
0: مع توظيف السرعة هذه السرعة في أسلوب اللعب،
1: طريقة اللعب وأنت الطريقة راح تلعب بيها أيضا. كيف أنت اليوم أمام الفريق النرويجي لعبت بمهاجمين، اليوم أنت راح تقدر تلعب بمهاجمين؟
0: صحيح، لازم 5-4-1 أو 4-5-1
1: تشكيلة. اليوم التشكيلة تقول إنه إحنا نلعب بمهاجمين، وهذا أنا أعتبره انتحار. أنا بنظري أعتبره انتحار من إنك تلعب أمام بمهاجمين أمام فريق مثل فرنسيا. أما تلعب بخمسة أربعة واحد، يا أما تلعب ب
0: أربعة
1: خمسة واحد، يعني ما غير هاي ما عندك. يعني أنت لازم تلعب اليوم بثلاثة ارتكاز، واحد من عندهم يعرف ينظم لعب، بالإضافة إلى أطراف يساعدون التك دفاع. ليش؟ لأنه عملية الضغط صعبة جدا.
0: يعني هاي اللعب كذلك راح يغيب علي جاسم، يعني كان يعني أداء ممتاز. أنا شفت علي جاسم
1: واحد من ممتاز، يعني غير علي جاسم قبل هذه المباراة، يعني الكل كان يشكل على أدائه، لكن في هذه المباراة كان ممتاز. حتى بايش
0: يعني
1: حتى
0: كان يلعب بثقة كبيرة جدا.
1: حتى بايش كان ممتاز، وهدف بايش يعني يمكن لو صاير كان يمكن أزال الكثير من الكلام عليه. كلهم كانوا ممتازين بالشوط الأول حتى بالشوط الثاني، لكن الانكسار اللي صار، هبوط بالعامل النفسي وحتى في العامل البدني، أثر بشكل كبير على منتخبنا.
0: ألو، أهلا، الحمد لله بخير، شلونك أنت؟ الله يخليك. من وياي؟ هلا بلوي، شلونك يا لوي؟ الحمد لله. لوي، تحكينا على مباراتنا أمام النرويج والفرنسا، لو منطيك السؤال قبل. تمام. أوكي. الظاهرة رونالدو كم عدد الأهداف اللي سجلها لما صار هداف كأس العالم؟ لازم اختيارات، يعني 6-7-8 7. وإجابة خاطئة يا لؤي، خير الأمور كانت بالأخير
1: آخرها.
0: عزيزي شكرا يا حبيبي دوي، يا هلا. تمام، شكرا جزيلا. عفوا، يعني بس بالنسبة لرونالدو كلمة، رونالدو أحرز لقب هداف كأس العالم، هو جاي من يعني الكل كان يقول إنه رونالدو انتهى،
1: بالضبط
0: إجا أداء مذهل مع إحراز لقب هداف،
1: بالضبط. يمكن
0: سنة 2002
1: 2002 يمكن كثيرين ما مشاهدين إصابة رونالدو، يعني أنت من تشوف إصابة رونالدو يعني تبقى تبكي والله. عملية
0: على هاي الحركة، إذا تذكر كان يلعب بالإنتر،
1: بالإنتر
0: مباراة أمام يوفي كانت، ما أتذكر صراحة.
1: هي مباراة بالدوري،
0: لاعبين الخصم أصبحوا يبكون.
1: يعني بالضبط، يعني أنا من إحنا بوقتها كنا نتابع هذه المباريات على بالتلفزيون، يعني تلفزيون الشباب كان عنده الفترة الرياضية كان أكو قناة رياضية ببغداد، إحنا نعم. كنا في بغداد. من تشوف رونالدو يعني تقول خلصت كرة القدم، هو كان فعلا ظاهرة، فعلا فينومينا، يعني هو بكل معنى الكلمة، يعني لاعب ما يصير من عنده اثنين، لكن الإصابات خذلته. رغم هذا هو حصل كل شيء، حصل كل شيء في كأس في كرة القدم، يعني كل البطولات حصل. والحد الآن أنا من أشوفه أتذكر نزار صليوة لأن أنت تعشق هذا يعرف
0: تمام كابتن. نجي على بعض النتائج بسرعة يعني نعلق إيه عليها. نعم. يعني أرجنتين دخلت البطولة بقوة ناوية إنه تدافع عن لقبها.
1: فتى المدلل للأرجنتين يا أبا
0: هاتريك، لكن يعني لغط كبير على حالة
1: جدا.
0: يعني أنا يعني شفنا، لا مو أنا يعني أتوقع يعني شفنا كثير من الحالات، دائما مو دائما كارت أحمر حاضر بهاي الحالة.
1: بالضبط بالضبط. لكن اليوم من هو اللي كان سيحصل على كارت الأحمر؟ ميسي وإيفانتينو قاعد. يعني هل معقول إنه ميسي يأخذ كارت أحمر وينحرم من مباراتين؟ لأن كارت أحمر مباشر،
0: نعم،
1: فينحرم من مباراتين. هل معقول
0: كانت نتيجة 1-0 أو
1: كانت 1-0؟
0: 1-0.
1: هل معقولة أنه ينحرم ميسي مباراتين وإيفانتينو قاعد؟ وهذه البطولة يتوقعون أنه يعني الأرباح مالتها تصل يعني بمبالغ خيالية. إيه يعني هسه والله شان حكيت شاية بعدين أخاف تتحسب عليه، بس هي مو على كرة القدم.
2: تمام. على غير شغلة. إيه والله.
1: مري ندخل بالسياسة.
0: ألو. ألو. ألو نعم.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: شلونك دافي؟
0: الله يخليك، شلونك أنت؟
3: تحياتي لك، نشوان
0: يا هلا بنشوان، أخبارك يا نشوان؟
3: شلونك دافي؟ تحياتي أبو كريم كاتب بسام.
1: حبيبي شلونك؟
0: يلا يلا كوي كوي راح راح هيك هيك.
1: نشوان نشوان خليني أسولف لك سالفة. نشوان خو ما تزعل.
3: لا.
1: نشوان يوم لعبة العراق هو عنده عرس. واني هم معزوم نفس العرس. بدا ندخل كان يقول لي كابتن بشرفك اكو واحد اليوم يتزوج.
0: تمام.
1: صدق احنا قاعدين بالحفله كل واحد حاط التليفون مالته، حتى عفنا الحفله وعفنا العرس، كل واحد قدامه تليفونه ده يشوف مباراه السنغال وفرنسا. اي والله.
0: نشوان.
3: نعم.
0: يلا احكي لنا.
3: يعني على شحكي على مباراه اليوم، على المشاركه.
0: اي احكي اي شيء تريد، مباراتنا السابقه ومباراتنا القادمه. الشوط الأول.
3: شوف الشكل كان انضباط تكتيكي خصوصا في الشوط الأول. لكن أكيد يعني كأس العالم لها خبرتها، وفريقنا يعني ما يمتلك هذه الخبرة للأسف.
0: صحيح.
3: إن شاء الله إن شاء الله يعني البطولات الجاية يكون دائما المنتخب يتأهل بالشكل. يعني نتذكر كلية بال 2002 السعودية خسرت 8-0. وضرور المشاركات شفناهم بالنسخة السابقة تفضل على الأرجنتين، فإن شاء الله إحنا منتخبنا هاي البداية.
0: نعم.
3: وللأمام يعني إنه يكون دائما يكون يعني مقدم أداء أفضل نسخة بعد نسخة، أهم شيء نظل إنه نتواصل على مباراة اليوم.
0: نعم.
3: يعني مباراة صعبة.
1: هو يشجع فرنسا. شوف
3: الشباب لازم يكون فقط اذكياء بالملعب، يعني اذكياء شلون يتعاملون من الكره، شلون يتعاملون من الوقت، تقديم الجهود.
0: نعم. اوكي يا نشوان. نشوان سؤال.
3: نعم.
0: جنسيه ماريو كيمبس هداف كاس العالم، ماريو كيمبس ماكو يعني كل واحد ولا سؤال خاص، ماكو حتى نعطيكم معلومات اكثر.
3: هداف كاس العالم
0: هو هداف كأس العالم صحيح. ماريو كيمبس شنو جنسيته؟ يلا سأل أقول ما أقول باني راح أنطيك إياها بعدين معلومة إضافية. هو هو هو أرجنتيني أم إيطالي أم برازيلي؟
3: لا أتوقع يعني هداف نسخة 78 الأرجنتين.
0: صحيح.
1: أنا من وراء قمت أشجع الأرجنتين ومن وراء ميسي تركت الأرجنتين.
0: تمام أكيد. أوكي أنا شوان شكرا جزيلا لاتصالك.
1: هلا حبيبي.
0: من المباريات الأخرى أكيد يعني نتيجة همين
1: تحتاج ساعتين والله لأنه يوم ويا أربع مباريات
0: النمسا ويا الأردن 3-1.
1: يعني أنا تفاجأت بصراحة بالمستوى اللي قدم الفريق الأردني. كنت إنه يعني توقعت إنه الفريق الأردني يكون بمستوى أحسن. ليش؟ لأن عنده استقرار تدريبي، المدرب معاهم منذ فترة التصفيات. الفريق النمساوي أظهر بمستوى كان جيد. وأصور يعني الأردن يعني بحالة حال العراق، يعني ما راح تبقى يعني.
0: كونغو البرتغال نتيجة ممتازة للكونغو، واحد بالتعادل واحد.
1: نعم يعني الكل شاهد المشاكل اللي موجودة بالمنتخب البرتغالي والتصريحات الصحفية والانفلات الإداري والتنفلات الإعلامي اللي عندهم
0: متصلم يعني كأفراد ممتازين
1: بالضبط يعني بالضبط. حتى أنا أعتقد الخلل بالجانب الإداري والجانب التدريبي للفريق، الجانب الفني كان مفروض انه يبعدون الاعلام وانه ما يظهرون بهذه الصوره السيئه، انه فريق مفكك، فريق ما بيروح الجماعه، ما يعمل كتيم واحد فاميلي واحد مثل ما نشاهد ببعض الفرق. يعني الفريق الارجنتيني، لاعب الارجنتيني يقول انا ساقاتل من اجل ان يحصل ميسي على كاس العالم. في البرتغال لا، روح الانانيه موجوده والكل هو يريد يكون اسمه معروف، يجب ان يقاتلوا للحصول على كاس العالم، لأن هذا الفريق هذه السنوات موجود قد لا يتواجد في السنوات القادمة.
0: يمكن أن يعني هي كانت أقوى مباراة في الدورة الأول إنجلترا مع كرواتيا.
1: ممتعة كانت. أنا مشجع قديم لكرواتيا، أشجع كرواتيا من عام 1998 من كان يلعبون وياهم دافو سوكر. كنت أعشق هذا اللاعب وهم حصلوا على المرتبة الرابعة بال98 ولازلت أشجع فريق
0: دائما منافس في الدورات الأخيرة.
1: فريق ممتع يمثل المدرسة اليوغوسلافية بكرة القدم، واللي ما يعرف المدرسة اليوغوسلافية يعني روح الجماعة، يعني التيم الفاحد، يعني الفريق اللي لا ما يتوقف دقيقة واحدة. ففريق كرواتيا هو أحسن ممثل للكرة اليوغوسلافية اللي هي واحدة من أحسن الفرق أو أحسن المدارس الكروية على مستوى كرة القدم في العالم، واحدة من أجمل المباريات. وأحب الفريق الإنجليزي أنه يعني يفوز أو يروحون إلى
0: أنا يعني أحبهم
1: بالضبط.
0: يعني فريق أشجع المنتخب الإنجليزي، يعني لأنه كانوا يفوزون لكن كان أكو رتابة في أسلوبهم، لكن في هذه المباراة كانوا ممتعين.
1: توخيل
0: ممتعين جدا،
1: يعني سوى فارق
0: سرعة وليس
1: لمسة توخيل. قد أنه ما يتفق بعض المشجعين الإنجليز مع كلامي، لكن لمسة توخيل موجودة في عملية الفارق والهجمات المرتدة وعملية الانقضاض السريع، سرعة اللعب، عملية نقل الكرة، الرتابة الإنجليزية الفاصل الطويل ما قمنا نشاهده، عملية يعني الوان تاتش هاي السريعة كلها موجودة حاضرة في المباراة. وأنك تفوز على كرواتيا هذا فشي كبير يعني.
0: ويبدو أنه هاري كين شهيته مفتوح على طول الموسم.
1: أتمنى له
0: أحرز
1: الحذاء
0: الذهبي على مستوى العالم.
1: نعم.
0: وفي الطريق يعني
1: أرشح مع فرنسا المباراة النهائية.
0: جميل، ناخذ اتصال. ألو
4: مساء الخير.
0: هلا يا هلا حنان،
4: شلونك يا أخي نزار؟
0: الله يخليك، شلون جنتي؟
1: شكرا جزيلا. شكرا
4: الله يحفظكم.
0: حنان، عدد الفرق اللي لا تستضيف هذه كأس العالم، عدد الدول سوري.
4: ثلاثة.
0: يلا إجابة صحيحة يا حنان.
4: أمريكا وكندا ومكسيك.
0: جميل جدا، عاش ديدي. شكرا يا حنان.
1: حنان متابعة.
4: تحية. إيه متابعة.
0: تمام يا عم. يا ليش يا احمد مع السلامه. مباريات الدور او بعده يعني غانا فازت على بنما 1-0 هاي من الجوله الاولى. كولومبيا فازت على اوزبكستان 3-1. جنوب افريقيا التشيك 1-1. سويسرا ضربت بقوه على بوسنيا والهرسك 4-1.
1: لا ما كنت متوقع والله هذه النتيجه يعني، لكن الفريق ما اعرف السويسري هم غيروا اسلوب بالطريقه يعني غيروا اسلوب لعبهم ام البوسنة يعني ظهر بمستوى الحقيقي. اي الممتع بهذه المباريات عدد الاهداف تستمتع.
0: نتيجة كبيرة يعني. الدور الثاني كان دور خلينا نقول الفرق المستضيفة.
1: نعم.
0: الثالث ثم فازوا من النتائج تعتبر جيدة. كندا بنصف درزينة على قطر.
1: مفاجأة أنا أعتبر. يعني كندا ما تفرق عن قطر.
0: صح.
1: إيه لكن يمكن الطريقة اللي لعب بها لوبوتيجي كانت ما تتناسب مع إنك تلعب مع فريق مستضيف وبحضور أكثر من 80,000 متفرج وتلعب بملعبه. الدفاع المتأخر اللي لعب لوبوتيجي ما كان صحيح، وحتى التشكيلة اللي لعب بها ما كانت صحيحة، وبعدين أثر عليهم عملية الطرد، طرد لاعبين أثرت بشكل كبير.
0: المكسيك فاز على كوريا الجنوبية القوي كان يعني 1-0 ليكون الفريق الأول اللي يتأهل الدور الثاني.
1: توقعتها تعادل والله يعني، لأنه فريق الكوري فريق قوي جدا.
0: الولايات المتحدة نتيجة كبيرة فازت على أستراليا 2-0 لتتأهل مع الدور الثاني.
1: مكاين الجيمسي كلها شاديها باللاعبين مال الأمريكا.
0: نعم.
1: لاعبين مكاين جيمسي شركة جيمسي شاديلهم محركات اللاعبين.
0: يعني أمانة المنتخب الأمريكي دائما يقدم مستويات. المغرب فاز على اسكتلندا ب 1-0 مع ضياع العديد من الفرص.
1: يعني
0: هو البرازيل حتى
1: فريق المغربي بالمباراة الأولى أمام البرازيل كان أكثر ممتع. حتى اللاعبين كان مستواهم متذبذب في هذه المباراة، وكانوا يمكن أن يتعادلون في أي دقيقة. أي نعم.
0: البرازيل على هايتي أكيد نتيجة
1: يعني
0: متوقعة 3-0. لكن
1: خسارة البرازيل رافينيا
0: اللي نعم. ممكن يبتعد على الأقل أسبوعين
1: واحتمال نعم. تخلص البطولة.
0: لكن منافسة بين المغرب والبرازيل ليحتل صدارة المجموعة. صح. باراغواي فاز على تركيا 1-0.
1: مفاجآت البطولة. الخسارة الثانية للفريق
0: خروج تركيا.
1: خروج مذل لتركيا. يعني اللي شاهد مباراة تركيا بالتصفيات صعدت ملحق. لكن الفريق التركي كان أحسن. يعني أنا شاهدت الملخصات، أنا شاهد الملخصات لأنه ما أقدر يعني أسهل لهذا الوقت. فالملخصات كانت ممتعة وفريق قدم مباريات كبيرة لكن لم يحل في الحظ التسجيل
0: في مباراة نتيجة كبيرة. انتفاضة هولندا في هذه المباراة والفوز على السويد 5-1 نتيجة كلش كبيرة
1: والله. ما أعرف هم السويد مباراتهم الأولى فازت 5 على تونس.
0: نعم.
1: وخسرت 5 ويا هولندا. يعني ما أعرف واحد شنو هال الدروبينج يعني عملية الدروب هذا
0: الحدار.
1: اي والله
0: ايه هولندا قدمت مستوى كل
1: لا فريق الهولندي خاطر فريدي خاطر ملك رغم انه انا ما احب هولندا يعني.
0: المانيا فازت بصعوبة جدا على ساحل العاج لكن عودة في نهاية المباراة على التبديلات الناجحة للمدرب.
1: خلي اقول لك بس شغلة واحدة، مرات الاعتماد على بعض اللاعبين اللي قد يراهم البعض مغمورين. أونداف اللي اللي اللي سجل هدفين لألمانيا، تركيا رفضته بسبب انه مع الاسف انه هو كردي يزيدي.
0: زين هو رفض تركيا ام تركيا؟
1: لا مرادو. نعم قال انه هو لاعب مغمور. بالمناسبه طبعا هو جدته من امه عراقيه يعني اصل عراقي، بس ما من حقه انه يلعب للعراق. وبقته على اساس انه يتحركون عليه يجيبوه لانه يلعب بنادي شتوتغارت.
0: ثاني هدافي الدوري بعد
1: بالضبط. واني حتى بالتصفيات شاهدته لاعب يعرف وين يوقف ويعرف شلون يسجل بكل بساطه. نزل امام ساحل العاج السهل الممتنع طب سجل جول، يلعبها بالمكان الصحيح يعني. وشفت يعني أنا أفتخر من أشوف لاعبين يعني بهذا المستوى يظهرون في هذه البطولات. أفتخر ليش؟ لأنه احنا من الاقوام المظلومه مرات ننظلم بسبب القوميه وبسبب العنصريه. اوندافي يستحق انه يلعب مع منتخب المانيا ويحقق حتى كاس العالم. احييه انا.
0: تمام. كوراساو تعادل مع الاكوادور نتيجه تاريخيه
1: ما توقعتها والله. يعني اكوادور امام مباراتهم الاولى امام ساحل العاج يعني مكاين ما توقف يعني لحظه واحده ما وقفوا اضاعوا الكثير طبعا
0: يعني اكثر عدد من التصديات يعني ليك في التاريخ 15 باقي له وحده صده وحده ويصير 16 اللي هو رقم قياسي
1: يعني 10 من 10
0: تيم هاورد الامريكي
1: بالضبط 10 من 10 خذ بالتقييم حارس المرمى مال كوراساو وخلت الملك الهولندي انه يحتفل معاهم ينزل الى المنسح هو وزوجته.
0: اكيد مفخره اسيا اليابان الفوز الثاني ومستوى كلش رائع و4-0 على تونس
1: ارشحها للاربعه الاخيره
0: ما شاء الله
1: على المستوى اللي قدمه ارشحها للاربعه الاخيره. ماني ما شفت فريق اسيوي لا مستحيل الفكر اللي يحملوه للاعبين اليابانيين مو فكر لاعب اسيوي
0: يعني هم يعني هم والكوريين اغلب اللاعبين حاليا محترفين
1: هم مدربهم ياباني مع الاسف يعني وهذا هو نفس المدرب اللي احنا غلبناه بطوله اسيا 2-1
0: تمام. اسبانيا ضرب
1: القوة على الناس تشتغل احنا عندنا ناس تخرب
0: بالله. اسبانيا السعوديه 4-0 لكن اللي شفته
1: مع الرأفة
0: بالضبط يعني السعوديه كانه ما يعرفون يلعبون طوله
1: مع الرأفة عمليه اي يعني مع الرأفة عملية تبديل المدرب
0: حتى ما يعني كان ضرب الكرة ما يقدروا يضربون الكرة
1: يعني نزلوا هاي العامل النفسي هو هذا اللاعب الآسيوي احنا نقول اللاعب العربي اللاعب الآسيوي دول العالم الثالث من تلعب معه مع العلم الدوري السعودي دوري قوي جدا يعني يلعبون مع لاعبين على أعلى المستويات يعني جماعتنا لعبوا معهم بالمباراة الودية صح مباراة ودية لكن انت قدرت انك تصعد وسجل هدف سعودية حتى ما قدرت تسوي هجمة خطرة المباراة كلها هجمة خطرة واحدة ماكو يعني انت صح يعني عندهم لاعبين على مستوى مع الأسف احنا نشاهد يعني أبطال هذول أبطال آسيا يعني إذا السعودية إذا قطر إذا العراق إذا اليابان إذا كوريا إذا إيران ولو أن يستبعد إيران وكوريا واليابان يعني الفرق العربية خلينا نحكي أكثر لأنه هذول قدموا مستويات ممتازة فرقنا احنا ما زالت تعيش العامل النفسي يعني ماكو شيء يوعي اللاعب او يقول للاعب انت لاعب وهذا لاعب انت تقدر تلعب مثله يعني.
0: ايران بلجيكا 0-0
1: مملة
0: يعني
1: كانت
0: مملة يعني طرف واحد المباراة بلجيكا تهاجم من ايران دافع الى لحظة خروج اللاعب الكارت الاحمر بدأت ايران تتحرك.
1: احيي الفريق الايراني على ظروفه
0: حارس المرمى الايراني كان
1: ممتاز بيرفان كان كلش ممتاز احييهم طبعا ليش لانه بظل الظروف الصعبه اللي هم يعيشوها وحتى الضغط الامريكي عليهم لانه بعد مباراتهم الاولى اللي تعادلوا وياهم امام نيوزيلندا دقيقه واحده ما ظلوا بامريكا اخذوا باص وطلعوا الى المكسيك لحظه واحده يعني لحظه واحده وهذا كل مبارياتهم قريبه على المكسيك يعني البارحه لعبوا في لوس انجلوس
0: تمام. الرأس الأخضر نتيجة كبيرة
1: رائعة أنا هاي المباراة شفتها البارحة استمتعت بها يعني. أيوة
0: كان أكون مستودي
1: أي فريق يلعب كرة قدم محترمة جدا هاي بالمناسبة يعني أكو بس فقط للعلم يعني كانوا قبل التصفيات معتمدين على اللاعبين المحليين أي إجا مدرب قال لهم أنا حشيل كل اللاعبين المحترفين شكو لاعب محترف راح اجيبه وعدم لعيب 2-3 واحد يمكن سعره 15 مليون واحد سعره يمكن 10 مليون يلعبون بالدوريات الدوريات الاوروبيه فهذا طبعا هم صدروا مجموعتهم بالتصفيات واخرجوا الكاميرون الكافيردي اخرجوا الكاميرون من تصفيات افريقيا يعني وهم صدروا المجموعه مالتهم وتعادلوا امام اسبانيا وتعادلوا والبارحة تعادلوا أمام الأوروغواي اثنين من أقوى فرق العالم
0: يعني حاليا
1: ومرشحين
0: أوروغواي في موقف
1: محرج جدا أنا راح أقولها ياخذون يعني يفوزون على السعودية بكل سهولة.
0: مصر عودة قوية بالفوز على
1: رفعت رأس مصر البارحة اللي قدمته فشي يرفع الرأس فريق
0: كان متخلف بهدف
1: نعم
0: عودة
1: الاعتماد على اللاعبين الخبرة الكادر التدريبي حسام حسن أنا أحب الحسام حسن يعني مكان يلعب بالزمالك، هو كان لاعب الأهلي وبعدين راح للزمالك. أحبه من كان حتى في لاعب منتخب المصري يعني، يعني أحب المنتخب المصري حكم العلاقة.
0: أي أدري سايب
1: سايب إحنا المصريين. لا لا أنا شفت الفريق المصري يعني الشوط الثاني كان ممتع، قدم مباراة جميلة جدا وحقهم المصريين للصبح منايني يعني يحتفلون بشارة.
0: أوكي الأرجنتين الساعة 8:00 راح تلعب أمام النمسا، فرصة أمام ميسي للانفراد بعدد الأهداف القياسية على
1: أكيد المدلل هذا لازم نخلوه ينفرد. هسه الناس بتحكي عليه مرات
0: أكيد. مباريات المتبقى

0: العراق راح يقابل فرنسا اكيد
1: صعبه جدا. باي نتيجه نخرج؟ باي نتيجه نخرج؟ ما تكون ثقيله هي الصوره فشي جيد انه باي نتيجه باي يعني واحد اثنين ثلاثه حتى اربعه جيده يعني بعد الاربعه لا حتكون خساره قاسيه يعني.
0: السنغال النرويج الساعه 3 صباحا
1: مباراه صعبه جدا صعبه جدا للنرويج لانه راح تقابل فريق منظم بعلى اعلى مستويات
0: ويريد العوده
1: بالضبط.
0: الجزائر الاردن الفرق الخاسره
1: يعني الجزائر مو ذاك الفريق اللي يعني كنا نتامل انه يظهر او كنت اشوف اتمنى انه اشوفه بمستويات خاصه بعد ما قدمه بالبطولات الاخيره ونوعيه اللاعبين اللي يمتلكها لكن اتصور راح يفوز على الاردن والجزائر.
0: أوزبكستان البرتغال عودة للبرتغال
1: يعني إيه صح
0: مباراة قوية جدا إنجلترا أمام غانا.
1: لا إنجلترا غانا مو ذاك الفريق القوي.
0: يلا يلا هاريكي هاريكي شو خيرك هو المباراة الأخيرة بالدور الأول. في الدور الثاني راح تكون بين بنما وكرواتيا.
1: لا كرواتيا أكيد
0: تمام كابتن اكيد كلام كثير لكن
2: مانيا ضبط خلص
0: اي سوي لنا قرعه اليوم ماكو فاي ماكو متصلين كثير وماكو فاي زين
1: اخذ لك واحد
0: نشوان نشوان فاز في المعلومه اللي كانت تخص ما هي جنسيه هداف كاس العالم سنه 1978 ماريو كامبس هو أرجنتيني وكأس العالم أقيمت في الأرجنتين فازت بها الأرجنتين كذلك ومعلومة يجوز العالم يعني ما تحب من بها الشغلة أمين فوز الأرجنتين كان عليه كثير من اللغط في هاي كأس العالم
1: بالضبط
0: عندك
1: يعني
0: معلومة تتكلم على كلمة
1: نعم يعني كانت الأرجنتين مفروض تفوز على بيرو 6-0 حتى تصعد على البرازيل ما تصعد البرازيل الى المباراه
0: مع العلم بيرو كان له مستوى كلش عالي
1: ولحد الان
0: وكيمبس كان عندهم كوبيلاس لاعب مهول
1: نعم
0: في ذلك الوقت
1: يعني اللي شاهد المباراه يمكن هسه تقول الارجنتين يعني دخلت بيهم ما تعرف من يا صفحه وما تعرف شنو الموضوع يعني كان اول ثاني شيء اكو كان حكم عسكري بالارجنتين يختلف الوضعيه يعني حكم عسكري ودكتاتوري ايضا يعني في ذلك الوقت فهم رادوا لازم تفوز الارجنتين حتى يكسبون ود الشعب تعرف انت كره القدم في الارجنتين او في امريكا الجنوبيه مو سهله يعني اللي يشوف مباراه ريفر بليت وبوكا جونيور يقول بس هذول عندهم كره قدم يعني اذا مباراه في هذا الملعب او هذا بالبامبلونا او بالملعب الثاني يقول خلص يعني هنا نختم كرة القدم يعني تنختم كرة القدم فهم رادوا يكسبون ود الجمهور يعني فعملوا كل شيء وهافيلانش يعني
0: الرئيس السابق
1: نعم مرتشي اي فازوا على بيرو 6-0 ومن المستحيل كانت تصير حتى يصعدون للمباراة النهائية
0: علما ان البرازيل لم تخسر اي مباراة
1: صحيح
0: فيها
1: كان فريق رائع ذاك
0: صحيح
1: زيكو وسقراط
0: اني من ذاك الوقت كابتن أصبح أكره
1: صراحة. أنا ذاك الوقت كنت صغير لكن كنت معجب بكامبس وأردلس. أردلس كان
0: باسريلا.
1: كان أردلس كان يلبس رقم واحد.
0: واحد. وباسريلا كان قائد.
1: هو الوحيد اللي في كرة القدم يلبس رقم واحد.
0: عكس الحارس ما كان يلبس خمسة. كان اسمه فيلول. فيلول أنا أتذكر. كابتن شكرا جزيلا
1: أنا أشكرك.
0: إن شاء الله يكون تواصلنا دائما في الحلقات القادمة.
1: إن شاء الله. إن شاء الله اليوم يعني منتخبنا ولاعبينا يسعدونا نتمنى إنه هذا الشيء وإذا صار فهم على قدر المسؤولية وإن شاء الله الله يوفقهم ويسعد جماهيرنا في كل مكان تحياتي لك وتحياتي إلى العزيز سام وشكرا جزيلا للحضور
0: شكرا جزيلا كابتن جماعة عزيزة لبشتلان شو مدي أخا إلا توفن خريوفة شلامي أنا مريزانا ومقروان فرزة كابتن نزار عجمايا نفعنا خوزة سام وشمشين

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذبة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: شعودشی پوین شعو
1: يبرس قالد عن كاوة التوخ دكثة لك قلبة قالوخ يديقة على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

من عاليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة عنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وقول
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

ريشت قوش ما تشور تاخا كردستان إيهو بساسليات تير من 850 ترمياثا وزاغو طوسا قماية من قربان تاب شور تاخي سيامتا تشورايا دم شرر تاد مصنع الداسن سماني قوزاغو بطيمة ريو إسري مليوني دولاري دوقوثة مغدورة مزهر نهر دبراف مسغلته بصدر بريشا من بريزوثا ولوتاخا قازم خوشا خد مبلغتا ناشيتا موزاغة عراق سيروثا قودرة خميموثا وريمتة عفراب أربع بشبة تخلوبة ترامب سيمتا أرخى لشخلتة زينات حزب الله ترامب صاوين الدوالع عودتي إن لا أنصيوث إيران بأويوثا كاراكاس خوثار بمشقلة من باثر مادورو شررت دمعززت الصورة عام واشنطن

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستان، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

رئيس هيئة الاستثمار: كردستان منحت إجازات لأكثر من 850 مشروعاً، وزاخو نموذج رائد في جذب الاستثمارات. وضع حجر الأساس لمصنع داسن للأدوية في زاخو بقيمة 22 مليون دولار. مرصد بيئي يحذر: نهر الفرات يسجل مستويات قياسية من الجفاف والتلوث تهدد صلاحيته للاستهلاك البشري. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار غدا الأربعاء، واستقرار نسبي لاحقا. نائب ترامب نضع آلية لنزع سلاح حزب الله. ترامب: سأفعل ما يجب علي فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. كاراكاس تشيد بمرحلة ما بعد مادورو وتؤكد تعزيز العلاقات مع واشنطن.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم بالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

ريشت قشمت شورتاخا كردستان إيهو بساسليات تير من 8.5 ترميافا وزاغو طوسا قماي من قربنتا بشورتاخي سيامتا تشورايا دم شررتاد مصنع الداسن تسماني قوزاغو بطيمة تريو إسري مليون دولاري دوقوثة مغدورة مزهر نهر دبراذ مسغلته بصدر بريشا من بريزوثا ولوتاخا قازم خوشا خدمة بلغتا ناشيتا موزاغة عراق بصيروثا قودرة خميموثا وريمتة عبراب أربع بشبة تخلو بد ترامب سيمتا أرخى لشخلطة زينات حزب الله ترامب صاوين الدوالع عودتي إن لا الصيوثة إيران بأويوثة كاراكاس خوثار بمشقلة من باثر مادورو شرارة دمع زستد الصورة عام واشنطن

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه. رئيس هيئة الاستثمار: كردستان منحت إجازات لأكثر من 850 مشروعا، وزاخو نموذج رائد في جذب الاستثمارات. وضع حجر الأساس لمصنع داسن للأدوية في زاخو بقيمة 22 مليون دولار. مرصد بيئي يحذر: نهر الفرات يسجل مستويات قياسية من الجفاف والتلوث تهدد صلاحيته للاستهلاك البشري. طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتصاعد للغبار غدا الأربعاء، واستقرار نسبي لاحقا. نائب ترامب نضع آلية لنزع سلاح حزب الله. ترامب: سأفعل ما يجب علي فعله إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق. كاراكاس تشيد بمرحلة ما بعد مادورو وتؤكد تعزيز العلاقات مع واشنطن.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: دكشميت الراديو عنكاوا
2: من مذيتا حبي وتعنكاوا

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ما محكيته لو لا يخرب راسني طالق
1: يا زينوغ يا زينوغ لا يوخ للطالق لا يوخ للطالق
0: واي قليخ
2: قرنا براتيخون ولا ألمبريم بابي
3: ناشا عيبالي حلو نبراتوخون شو لنخاء أصلاً

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتني يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة.
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.